0: تريبولي اف ام
1: يسعد هالصباح.
2: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العيل يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

الأربعاء التاسع من أيلول من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. منصبحكم بالنور والسرور ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الأربعاء. مشوارنا نبدأه دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما على نعمة الحمد، ونشكر الله دوما على نعمة الشكر، وبالشكر تدوم النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى صبيحة كل يوم أن يجعلنا على الدوام ممن يذكرون نعمه بدوام شكرها لا بفقدانها والحرمان منها.

حلقة جديدة لليوم ومشوار جديد من خلاله نستعرض أبرز التطورات والأحداث يلي صارت بالبلد خلال الساعات الماضية، أبرز العناوين نفندها ونفسرها لحضراتكم ونقدمها من خلال فقراتنا اليومية. حلقة كالعادي مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة ببائة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صباح بطيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زريل، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي حار عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية لليوم وخلال اليومين القادمين لغاية يوم الجمعة، لما بيتحول الطقس إلى معتدل نسبياً.

إدارية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس اليوم الأربعاء قليل الغيوم إجمالاً، مع ضباب محلي على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة يلي بتبقى أعلى من معدلات الموسمية. أيضاً هناك استمرار بنسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا لل 34 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 30 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة بين 23 وصولا لل 36 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعة بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 إلى 85%.

إذن بيستمر لليوم الطقس الصيفي الحار مع نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل. هالطقس يلي بقي معنا من المفترض لغاية يوم الجمعة بعد الظهر لما ببلش درجات الحرارة تنزل نوعا ما ويتحول الطقس إلى معتدل. والله أعلم.

دي. بهالمدينة كلنا جيران، القهوة أطيب والصبحية أحلى عند قهوة علي الجضم في طرابلس شارع العجم 70 139 330.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء 9 أيلول، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. أول تحرك للسفير الأمريكي نحو البيئة الشيعية، ملفات الداخل تواكب الموازنة والمتقاعدون إلى الشارع.

توقيع الرئيس عون لقانون العفو العام، هل يجمع النواب السنة حول بعبدة؟ نقابة المستشفيات في لبنان تدق ناقوس الخطر، ظروف القطاع تزداد سوءا. السفير الأمريكي في لبنان في رسالة للبيئة الشيعية: لا نريد إلا مصلحتكم، والحوار مع الحزب يكون عبر الدولة اللبنانية حصرا. جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في السراي تستكمل اليوم، ووزير المال يؤكد لا ضرائب جديدة. الرئيس نواف سلام يدين استهداف السعودية، من شأنه زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها. هل يدخل لبنان إلى قائمة الدول الداعمة للإرهاب؟ بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على جمعية القرض الحسن. مجلس جامعة الدول العربية يتبنى قرارات حكومة لبنان ويدعو لحصر السلاح بيد الدولة. إسرائيل دمرت واستهدفت المستشفيات في الجنوب، لائحة مفصلة تنشرها النار. الجيش وسع انتشاره في النبطي، إعلان النبطي الثاني يحدث بلبلة، والبلدية تواكب الانتشار. تسليم أكثر من 20 مهاجرا للسلطات السورية بعد إنقاذهم بطرابلس. حزب الله يهاجم السفير الأمريكي، تصريحاته تبرر الاعتداءات الإسرائيلية. مجلس الوزراء اللبناني يشكل لجنة لبحث مطالب العسكريين المتقاعدين. وزراء الخارجية العرب يبحثون التصعيد في لبنان وسوريا والهجمات الإيرانية.

تصعيد إيراني وسانت كوم تدمر 5 ناقلات ردا على استهداف سفنها. الكويت توثق الاعتداءات الإيرانية في المناهج الدراسية. وزير الخارجية السعودي: ميليشيا الحوثي فتحت على نفسها بابا لا تحتمله. أمريكا تشجع الخليج وأوكرانيا على تأسيس شركة لصنع المسيرات وتطويرها. الحوثيون يرفعون كلفة الحرب وإسرائيل تستعد لضربة إيرانية. الخارجية الإماراتية: جهودنا ما زالت تتركز على تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي النهار كتب فارس خشان كيف أصبح مضيق هرمز مشكلة لإيران نفسها. وكتب محمد الرميحي سوريا بداية المشروع الجديد في الشرق الأوسط. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: أمريكا تبرر العدوان، تسليم السلاح أولاً. وساطة تركية بين دمشق وحزب الله، هل سلم عون إسرائيل رفات يهود لبنانيين؟ الجامعة العربية تتبنى ورقة رجي بإدانة المقاومة، ومصر تدعو إلى الحوار. التصعيد الإسرائيلي جنوبا، العدو يعيد توزيع ناره لا قواته. النيابة العامة الفرنسية تحفظ شكوى الأخبار ضد جنرال فرنسي. ماذا تقول باريس حين يبرر قتل صحفية لبنانية؟ التقشف يقف عند حدود التوزيع الزبائني، 118 مليون دولار لهيئات لا تتوخى الربح في الموازنة. الرئيس عون يدين هجمات الحوثيين العدوانية على المملكة السعودية. الجيش يخشى توسع العدوان وينتشر في النبطي لطمأنة الأهالي. السفير الأمريكي يزور المجلس الإسلامي الشيعي ويكرر لازمته نزع السلاح أولا ثم الانسحاب الإسرائيلي. والخطيب لعيسى: لا تسلم للسلاح قبل الانسحاب. بلدية دوير تدعو لتوخي الدقة والمسؤولية في نقل أخبار البلدة وأهلها. المناهج الجديدة لمادة التاريخ، روايات طائفية تتنافس في غياب رواية وطنية جامعة. رهان المفتي دريان على مبادرة القاهرة لتثبيته يتبدد بعد الزيارة. مصر تدعو إلى تطوير ترتيبات أمنية عربية تعزز القدرة الجماعية على الردع. تحريك جبهات إضافية شرقا، السعودية تسند حلفائها في اليمن من الجو. سياسة خنق إيران مستمرة، هل تجرؤ أمريكا على معاقبة الصين؟ ما بعد استهداف جولدن جلوبال، براك يطمئن تركيا، عقوباتنا مركزة. إيران نحو توسيع المنطقة المقيدة، حرب مضيق هرمز، الخنق بالخنق. كوريا الشمالية تتوعد بالرد على مناورات أمريكية يابانية كوريا جنوبية. الكرملين يكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب. رغم الحصار الخانق، كوبا تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع الطيران المدني الإيراني. روسيا تتوعد المجار برد مؤلم على طرد دبلوماسيها. قواعد صنعاء تتصدى لطائرات الاستطلاع السعودية، إسقاط 3 طائرات خلال ساعات.

وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين سائلا: هل يريد نتنياهو استدراج إيران إلى حرب أم استعادة حرية الحركة في لبنان؟ إلى عناوين نداء الوطن. النبطية تستنجد بالجيش ومساعٍ لسحب عناصر الحزب منها. بين التخلي الإيراني والقدم الإسرائيلي طار الجنوب.

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدة بعد جلسات التحضير للموازنة في السراي. واشنطن تكشف دور الطيران الإيراني في نقل أسلحة وأموال إلى حزب الله. الكتائب للحكومة: حان وقت تنفيذ قرارات حصر السلاح وانتشار الجيش. نقابة المستشفيات تدق ناقوس الخطر. السفير الأمريكي من المجلس الشيعي الأعلى: مستعدون للتفاوض مع الحزب إنما فقط من خلال الدولة اللبنانية. اقتراح قانون للجمهورية القوية لضمان الأمن الدوائي. الرئيس نواف سلام: لبنان يقف إلى جانب السعودية في مواجهة أي اعتداء. وزير المال: نطمح للانتقال من موازنة لإدارة الأزمة إلى موازنة تقود التعافي.

ماذا يحصل حين يغيب السياسي السني عن طاولة البقاع؟ عقوبات أمريكية جديدة على إيران تطال التحويلات والتعليم والطيران والرياضة. إثنى عشر دولة غربية تدعم قيوداً على تجارة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. بوتين يؤكد في اتصال مع ترامب روسيا لا تملك خططاً عدائية تجاه أوروبا. قطر نعمل مع شركاء إقليميين والصين لاستئناف المحادثات بين أمريكا وإيران. ماكرون يدعو أوروبا لحظر وسائل التواصل على الأطفال دون 15. البيت الأبيض يستلهم سبونج بوب للسخرية من تعدد مهام روبيو. إسرائيل ترد على عقوبات لندن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. وفي نداء الوطن كتبت لارا يزبك أن بطية باسم الجنوبيين تكفر بسلاح إيران وتنادي الدولة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط. التحالف يتوعد ميليشيا الحوثيين غداة استهداف مدن سعودية. بن فرحان قال إن الجماعة فتحت بابا لن تتحمله. وروبيو يرجح جدا وجود إيران وراء تطورات اليمن. اتصالات لبنانية أمريكية تكبح التصعيد الإسرائيلي في الجنوب. إسرائيل وبريطانيا تتبادلان العقوبات ودول غربية تحظر منتجات المستوطنات وتل أبيب تصعد ردها على لندن. اتصال بناء بين بوتين وترامب حول مسار محتمل للسلام. وزيلينسكي يعمل في عقد محادثات ثلاثية قريبا. إيران تلوح بصواريخ جديدة ضد القوات الأمريكية في المنطقة. أمريكا تهاجم ناقلات إيرانية والحرس الثوري يهدد مراسي الكويت والبحرين. السعودية تؤكد مضيها في الدفاع عن سيادتها ورفضها الإجرام الحوثي. إنقاذ 22 من المهاجرين إفراغ قارب قوالة السواحل اللبنانية. استراتيجية ترامب للأمن القومي نحو نظام عالمي جديد. واشنطن تضع قطاع الطيران المدني بأكمله تحت العقوبات في إيران. بندر عباس واجهة إيران على هرمز تدفع تكلفة الحصار. ما هي خيارات حزب الله للتعامل مع التصعيد الإسرائيلي والعقوبات الجديدة؟ الجامعة العربية تحذر من تداعيات التصعيد الحوثي على أمن المملكة واستقرار المنطقة.

كوريا الجنوبية تدرس انتشارا في هرمز وسط ضغط أمريكي. وزير الخارجية ماركو روبيو: الولايات المتحدة ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية. الرئيس الأمريكي يشيد بفوز اليمين المتطرف في ألمانيا. مقترح اتحاد المطورين: هل يضبط فوضى السوق العقارية في مصر؟ كندا تنتقم من الرسوم الأمريكية، وترامب يهدد بتصعيد الحرب التجارية. التوحش الرقمي أو كتب بلا قراءة في العدد الجديد من القافلة. ترند الثمانينات يعيد فنانين مصريين إلى حلاوة البداية. القاهرة تروج لمقاصدها السياحية بمعرض لمستنسخات المتحف الكبير في العالمين. لصان يسرقان لوحتين للرسام رينوار من متحف فرنسي.

صف الشرق الأوسط كاعتبر من رئيس عن لبنان أزمات متداخلة تؤجل الاستقرار. وكتب سمير عطالله عن انكسارات الأبطال. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الأربعاء.

من بعد ما تعرفنا على العناوين، هيا بنا الآن لنتعرف إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ من أسرار جريدة النهار. يأسف رئيس أحد تجمعات رجال الأعمال المغتربين من الوعود الكاذبة التي توزعها السلطة اللبنانية، بدءا من مشاركتهم في الانتخابات مرورا بالتسهيلات التي تقدمها لهم الدولة للقيام باستثمارات في البلد من دون إسقاط ضعف الخدمات التي يواجهونها لدى وصولهم، سواء في الكهرباء والإنترنت وأسعار بطاقات السفر إلى لبنان وهي من الأغلى في العالم. يعني إذا رجال الأعمال عم بينقوا على المعيشة بلبنان، إيش حالك كان المقيمين؟ شو بدهم يقولوا لكن بفحشوا؟ سبق وقلنا عشرات المرات لما بدك الناس تجي تستثمر، سواء لبنانيين أو غير لبنانيين، بدك تعدلهم كثير من القوانين لتسهل عليهم الاستثمار، وقال بيروحوا بيستثمروا ببلد تاني ببساطة. قال نائب في مجلس خاص إن إنتاج المخدرات التي كانت قائمة في منطقة بعلبك الهرمل تم نقل معظمها إلى منطقة السويداء السورية. ما فينا نجزم بالأمر، بس أكيد ملاحظين بهالفترة كمية البيانات اللي بتصدر عن الداخلية السورية عن ضبط شحنات مخدرات، وخاصة على الحدود الأردنية، وبعضها بيكونوا عم يهربوها من خلال الطائرات المسيرة. الله وكيلك، ايش بيبيعوا بلا شغل يعني الجماعة؟ بدك يوم يشتغلوا شغل طبيعي شريف نظيف؟ ما بيقدروا. تتحول البيانات التي تصدر رفضا لسياسات الحزب وجره لبنان إلى حروب متتالية، كرة ثلج تكبر مع الوقت وتتمدد في صور والنبطية وبعلبك الهرمل، وهي تعبر عن أحوال الناس المنتفضين على تلك السياسة التي لم توفر لهم سوى الدمار والقتل. والله كرة الثلج عم تكبر كل يوم. البيانات التي تدعو الدولة إلى نشر الجيش وسحب العناصر المسلحة، وهذا الموضوع رح نتوقف عنده طويلا بالقسم الثاني، خاصة بموضوع النبطية بالأمس. إلى أسرار جريدة الجمهورية.

تراقب جهات دولية باهتمام ناجى مسؤول قضائي بارز، وتسجل له شجاعة في المواقف وحزما في الإجراءات، وتشجعه على المزيد. أكيد المقصود هو المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج، يلي واضح أنه قراراته عم تكون جريئة أكثر بكتير من اللي سبقه، وهذا أمر مشكور في الداخل والخارج. قال باحث ملم بشؤون الإيرانية إن طهران

بحسب المعلومات، حددت جهات رسمية عدد العمال السوريين الذي يحتاج إليهم لبنان لتأمين اليد العاملة في عدد من القطاعات، ليتبين أن حاجة البلاد تقدر بنحو 400 ألف عامل لتوفير الاكتفاء من العمالة الماهرة والأساسية، على أن يكون جزء كبير منهم من الذين يمتلكون خبرة ومعرفة بطبيعة سوق العمل والقطاعات المختلفة في لبنان. هي معروفة من زمان، يعني حتى من قبل الاحتلال السوري، انه في كثير من المصالح اللبنانيين ما بيحبوا يشتغلوا، بتعرفوا الفينيقي يعني عنده حساسية تجاه بعض المصالح، فبفضل الإلاد العاملة سواء السورية المصرية وغيرها، فبتلاقي الحاجة لألن مستمرة، مش هيك ما بيستغنوا عنهم 100%. بس هالمرة الدراسة عم تحدد لك العدد، قال لك على القليلة نحن بدنا 400 ألف عامل. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايلز. يرصد تزايد وتيرة الاجتماعات بين حزب ممانع وعدد من الفصائل الفلسطينية في إطار تنسيق يقال إنه يتجاوز العناوين السياسية المعلنة إلى ملفات أكثر حساسية، ويسعى هذا الحزب إلى توظيف شبكة علاقاته المتشعبة لتعزيز حضوره الفلسطيني في لبنان، بما يضمن الحفاظ على قنوات تأثير فاعلة داخل المخيمات في ظل التحولات المتسارعة. عن أي حزب برأيكم عم يحكوا؟ مين الحزب اللي عم يحاول يساعدن ويخلق بلبلة داخل المخيمات؟ مين في عنا حزب بيحب الفتنة وما بيعرف يعيش إلا بالفتنة؟ أيوة، ميليشيا الصفراء. بما أن شركات إسرائيلية تقوم بنقل الردم من مناطق في الجنوب بعد فوزها بمناقصات مخصصة، حيث تعمل على فصل الحديد عن الباطون بهدف بيعه وإعادة تدويره، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تتمكن إسرائيل من تحقيق أرباح من إزالة الردم وإعادة تدوير مكوناته، فيما يعجز لبنان عن إزالته والتخلص منه بسبب الكلفة المرتفعة لعمليات النقل والمعالجة. كمان العدو الغاشم يعني بعد ما بيهدم البنايات بيرجع كمان بيروح بيخذها ومناقصات وبيفوز وشركات وكذا، يا سلام. وهيك اخدين راحتهم مع اساس في مقاومة وسلاح وكذا، كمان اخدين راحتهم بنقل الردم.

تؤكد مصادر مواكبة للحراك الدبلوماسي الأمريكي أن هناك رغبة لدى إدارة الرئيس ترامب بفتح قنوات التواصل مع بعض القيادات في الحزب، لا سيما تلك التي بدأت تشكو من الشرذمة والانقسام، الأمر الذي تعتبره واشنطن فرصة للتواصل على غرار ما حدث مع الإيرانيين في إسلام آباد. ليش النتيجة كانت جيدة بمفاوضات إسلام آباد ما الاتفاق فرط قبل ما يخلص 60 يوم الأول؟ بعدين السفير الأمريكي بالأمس من المجلس الإسلامي الشيعي قال لك نحن منتفاوض عن طريق الدولة، أنتوا ما بتسمعوا التصريحات الرسمية؟ إلى أسرار نداء الوطن. تتحدث تقارير أمنية عن اتساع رقعة الخلاف بين الحزب وحركة أمل في بعض مناطق الجنوب، وقد خرج بعضها إلى العلن مع تسجيل ظهور مسلح من الطرفين، ولم تفلح القيادات الميدانية في التخفيف من الاحتقان، فيما يقول أنصار أمل إن التحركات العسكرية للحزب تست

بعتقد اصلا على الاحداث يلي انحكى عنها بالدوير قبل الغارة الاسرائيلية واللي كان في تحركات مشبوهة مسلحة، فاحد عناصر حركة امل اطلق النار التحذير، انما كله هيدا ما نفع والغارة اجت وقتلت اللي قتلته. نشطوا حركة تجنيد لعناصر من أحزاب وحركات معروفة بموالاتها لمحور الممانعة لإرسالهم إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب القوات الروسية مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 و$3,000. حضرت بعض التقارير عن هذا الموضوع حتى من هون يعني من المدينة من جبل محسن من عكار، عم يعرضوا عليهم القتال مقابل $3,000 كمرتزقة، يعني ما حدا سألين عنهم وعن أرواحهم، وفي مين عم بيروح بيع. كشفت مصادر وزارية أن قيادة الجيش انتهت من إعداد دراسة مفصلة حول احتياجات المؤسسة العسكرية يتوقع عرضها خلال المؤتمر التحضيري في باريس، وتحديداً لحاجاتها المادية واللوجستية والبشرية، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير أسلحة وتجهيزات متطورة ووسائل نقل واتصال تساعد على تنفيذ المهام بكفاءة وأمان. صحيح، أكيد قيادة الجيش حضرت دراسة مفصلة عن حاجاتها لحتى تعرضها بالمؤتمر التحضيري بباريس اللي مفترض يكون بمنتصف هذا الشهر، على أمل يكون المؤتمر ناجح ويقدر نجيب مساعدات للمؤسسة العسكرية لحتى تقدر تقوم بهالمهام الجسام الملقاة على عاتقها. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، راهن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على زيارته إلى مصر للحصول على دعم لإكمال ولايته الممددة، بعدما أشاع مقربون منه أنه تلقى وعدا من إحدى الشخصيات السياسية اللبنانية بإمكان ترتيب لقاء له مع الرئيس السيسي، إلا أن هذه الأمال سرعان ما تبددت إذ اقتصرت الزيارة على المشاركة في المؤتمر الإسلامي الدولي بحضور الوفود المشاركة. ويقول خصوم دريان إنه لمس خلال الزيارة فتورا في تعامل مشايخ الأزهر معه، وأن بعضهم ردد على مسامعه ما تقوله السفارة المصرية في بيروت أن المفتي ورطنا في التمديد الذي أدى إلى شرخ بين مشايخ الدار. جرصتنا إذا كان رب البيت بالطبل ضاربة فشيء مؤهل البيت الرقص. إذا عم نعمل زيارات واتصالات وضغط بس كرمال الله مرقولنا قصة التزوير وبلا ما يطلع أي قرار وكملولنا هالولاية، إذا رأس الطايفة هيك شو تارك بقى للبقيين؟

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمية على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمية على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعبن جية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة. جولة جديدة نحن وياكم من خلال القسم الثاني على أبرز العناوين والمواضيع التي تصدرت الاهتمام لدى الإعلام والرأي العام خلال الساعات الماضية. من بين كومة عناوين اخترنا أربع عناوين لحتى نتوقف عندهم من خلال أربع فقرات قادمة. لا هلا مشان الترتيب هن اربع عناوين ببلشوا مع العنوان هلا لانه ما تنسوا انه عندنا المقال. معلش مشان الامانات يعني امانه الواحد ما في يقعد ينصب فيها. بين بدا دراسه موازنه العام الجديد والخوف من الضرائب ان كان هناك من ضرائب جديده بين النبطيه ونداء يلي جاب نتيجه بالامس وشهدنا الاستقبال المميز من الاهالي بالورود لعناصر وضباط الجيش اللبناني اللي اعادوا انتشارهم بالمنطقه او بالمحافظه. عنا ايضا اطلاله على المقال اليومي وترند الشهير يلي ناسف الدنيا بهالكم يوم ترند الثمانينات. شكلك بتمينينات. إنما قبل ما نروح على كل هذه العناوين اللي بانتظار كثير من التفاصيل خلينا نتوقف مع التطورات اللي عم تصير مع الاعتصامات وقطع الطرقات اللي عم بيقوم فيها العسكر المتقاعد يلي غضبانين منذ جلسة الأمس. كان في بعض التفاهرات جلسة دراسة ومناقشة الخطوات الأولى للموازنة الجديدة واليوم كمان عندهم مظاهرات وقطع طرقات عم نسمع فيه بالأخبار العاجلة سواء بالبترون سواء بطرابلس أو سواء ببيروت محاولة للتصعيد بمطالب طبعا هي مطالب محقة إنما كل مرة عم يكون نفس الأسلوب ونفس الطريقة يلي ما عم تجيب نتيجة أو كأنه ما في حدا غيرهم عنده مطالب بها البلد. المعلومات الصحفية بتقول انه العسكريين المتقاعدين رح بيصعدوا من تحركاتهم بوقت مبكر مثل مسار من صباح اليوم الاربعاء عبر قطع الطريق المؤدي الى وسط العاصمة من مختلف الاتجاهات وهذا الشيء اللي عم يتسبب بازدحام مروري خانق وعم يجعل تنقل المواطنين داخل بيروت والخروج منها صعب جدا واكيد تسبب بعرقلة وصول الناس لأشغالها وأعمالها.

شو هي المطالب للعسكر المتقاعد؟ بعتقد ذكرنا صرنا حافظينها. عم بيطالبوا وزارة المال بإدراج مشروع قانون لإصلاح الرواتب والأجور وفقا لما طلبوا مجلس الوزراء بجلسته الماضية ب 16 شباط 2026، بما يعيد الرواتب إلى قيمتها الفعلية قبل الانهيار المالي. ودعت الرابطة للمحاربين القدامى وعائلتهم إلى جانب موظفي القطاع العام للمشاركة بكفافة بتحركات اليوم. بالمقابل كان وزير الإعلام عم يعلن بالأمس بعد اجتماع الحكومة استغرابه من الدعوة للتصعيد وأقفال الطرق، لا سيما بظل الظروف الاقتصادية والأمنية الدقيقة يلي عم تمر فيها البلد، وخاصة أن الحكومة مش غافلة عن الأزمة الاجتماعية وهي أساسا عاملة لجنة للتواصل مع العسكر المتقاعد، فمن خلال هاللجنة فيهم كانوا يمرقوا طلباتهم بدل ما يعطلوا الناس.

هلأ إذا بدنا نبحر بعيداً بالتحركات وقائد هذه التحركات، عم نحكي عن شامل روكوز، فطبيعي يعني الناس فقد ثقتها بهالشخص، وخاصة من بعد كل الخبريات اللي صارت بعبره والتسريبات والأكاذيب والتبدل بشهادات وشهادات الزور اللي عم يعطيها، ساعة فضل بريء، ساعة متهم، ساعة أنا أخذت قرار، ساعة لا الدولة أخذت قرار وأنا نفذت، متقلب الود ومتقلب الولاءات، فطبيعي أنه ما يكون هناك ثقة بقائد هذا المشروع اللي عم يحول العسكر لميليشيا، وللأسف يعني هيدا ما بيعني انه المطالب مش محققة، بس كل الموظفين عندهم مطالب، كل المتقاعدين عندهم مطالب. ليش في حدا ما بيتمنى انه معاشه يرجع لمثل ايام زمان، مثل قبل 2019 مثلا نفس القيمة؟ بس انه اش معنى هالفئة هي اللي دايما عم تتحرك بهالطريقة الفوضوية والشعبوية واللي فيها كثير من الفوضى والضرر بالعالم، اضرار العالم يعني، وتذكر بمآثر سابقة. هلا مثل ما قلنا اذا بدنا نبحر اكثر بالتحليلات، اريد بعض المقالات والخوف من هالتحركات المشبوهه ومش معنى بهالتوقيت، خاصه مع بعض الاصوات اللي عم تطلع من قبل بيئه الدويلي، وهذا مفترض هن ممثلين للدوله، فتخيل يكونوا متناغمين مع الميليشيا والدويلي يلي عم يدعوا برضه للتظاهر غضبا على هذه السلطه الخاضعه الخادعه الكافره الجاحده اللي عم تفاوض العدو. فهل هناك من تشابه، خاصه ان الناس عايشه تجارب سابقه بان 7 ايار لما كان في هيك تحركات مطلبية بالشارع تم استثمارها سياسيا من أجل الانقضاض على العاصمة واحتلالها؟ بجميع الأحوال نرجع مدول، المطالب محققة بس مش مطالب كله، وحكم في كتير ناس وقطاعات عندها مطالب، إذا الكل بده يتحرك بهالطريقة فيعطيكم العافية، بتدل البلد مفوضى ومعطلة والناس بتتعرقل بزيادة بدون ما يكون في أي إفادة، طالما في لجنة عم تناقش هذه المطالب وطالما أنتوا عم تتفاوضوا أنتوا والدولة، فخلي المفاوضات ضمن إطار الاجتماعات. مؤسف انه تشوف ممثلين للدولة وللسلطة الشرعية كانوا سابقا بالأجهزة الأمنية عم يتحولوا لتصرفات ميليشاوية بالطرقات، عنتريات وفوضى ومسبات وشتائم على الشاشة.

ختاما يعني عسى أن يقطع النهار على خير. نتمنى يعني نصحناهم سابع للجماعة غيروا هالقائد تبعيكم، هيدا القائد اللي عم ينزلكم وياخدكم ويستأجر الباصات وكذا، ما في ثقة فيه عند الناس، مش هناك فقدتوا التعاطف من الناس وصارت عم تنتقدكم أكتر ما تتعاطف معكم.

مع التصعيد اللي عم بيصير بالعدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية وتحديدا الخوف من اقتحام مدينة النبطية والضرر اللي عم بيصيب محافظة النبطية، كنا تحدثنا بالأمس عن النداء الثاني اللي وجهه عدد من المثقفين والناشطين من أهالي المدينة من أجل إعلان مدينة منزوعة السلاح وسحب العناصر الميليشيوية منها ونشر الجيش اللبناني. هيدا كان النداء الثاني من بعد نداء أول تم توجيهه من حوالي 4 شهور، إنما هالمرة ومن بعد تقهقر دكاكين المقاومة ومن بعد سقوط علي الطاهر كان الخوف جدي من اقتحام المدينة. مشان هيك يبدو أن الدولة استجابت، يعني بارك إن عم نسأل ليه الدولة مش عم تستجيب لها النداءات طالما عم يدعوها لحتى تجي وتقوم بمهامها وتنتشر، خاصة أنه هذه المدينة غير محتلة. نفهم أنه الجيش ما بيقدر ينتشر بمناطق بيكون فيها جيش العدو محتلة، يعني لحتى ما يكون في أي تواصل أو احتكاك، بس سيدي المدن الحمد لله لغاية الآن بعد غير محتلة. الخطوة اللي صارت بالأمس هي إعادة انتشار للجيش اللبناني مثل ما قال ببيان رسمي، يعني هو ما كان غايب أساسا عن المدينة، إنما زاد العديد من القوات وزاد الانتشار، وشفنا الاستقبال اللي صار من الأهالي، استقبال حافل جدا للعناصر الجديدة من الجيش، بالورد استقبلون ومناشدات تعالت أكثر من بلدات أخرى. قالك طالما نشحت القصة طلعت بيانات رسمية وتم توقيع طبعا على مواقع التواصل من بعض البلدات والمناطق الأخرى، كمان دعوا فيها الدولة للقيام بواجبها وأعلن مناطق منزوعة السلاح خوفا من تدميرها واحتلالها. وبالتالي كرة الثلج لهذا الاعتراض على السلاح الميليشيوي وما يتسبب به من خراب ودمار صارت عم تكبر واللغة عم تعلى أكثر. مشان هيك شفنا هجمة مضادة تماما كانت عم تشن من خلال وسائل الإعلام والمؤثرين بمحور الحشاشين للهجوم على هؤلاء واتهامهم كالعادة بالخيانة والعمالة، وانتوا كوعتوا وبعتونا بنص الطريق، قطعتوا الحبل فينا، دخل عيونك حكينا.

هالنوع من أنواع الصوت العالي والتبرد يلي بدأ من النبطية وانتقل إلى صور وما بيناتهم طلعت بعد الكثير من البيانات الأخرى يلي كانت عم تدعي الدولة للقيام بواجبها ولا نشر عناصرها الشرعية خوفا من تعرض هالبلدات للمحكمة كما صار ببلدات أخرى لا سمح الله. مثلا عم نحكي عن البيانات اللي صدرت ممهورة بأهالي بلدة الدوير، أهالي بلدة عرب صليم، أهالي بلدة النبطية الفوقة، كلها بيانات عبر صفحات رسمية لهالبلديات. تعرفوا كل بلدية صار عندها كذا صفحة وكل بلدة صار عندها كذا صفحة ناطقة باسمها. كلياتهم كانوا عم يطلبوا بإقامة حواجز ونقاط تفتيش للجيش على مداخل البلدة ومخارجها بما يساهم بضبط حركة الدخول والخروج وتعزيز الطمأنينة بين الأهالي ومنع أي مظاهر قد تهدد الأمن والسلم الأهلي. الرد مثل ما قلنا أتى بقى من البلديات المحسوبة على الثنائي، وكلهم تقريبا تتبعهم محسوبين على الثنائي البلديات الرسمية يلي طلعت بيانات قالت لك لا هيدي بيانات مشبوهة ونحن مش أبدا، نحن مبسوطين بهذا الدمار اللي عم بيصير وياريت يكتر أكتر، واو في أحلى من الدمار، في أحلى من الخراب، في أحلى من الأشلاء المنتشرة بالطرقات، نحن هيك بدنا بلدتنا. طبعا بالأوامر يعني طلعوا هيدي البيانات بالإضافة إلى حملة انتشرت تحت عبارة شكرا حزب الله، يعني عم يشكروه كانوا على كل هذه التضحيات والتقديمات. وعدوا بقى الجعدنجي من الحشاشين والذباب والحشرات الإلكترونية يربحوا العالم جميلة، إلكن 20 سنة عايشين بأمان من وراء صرمية المقاومة، تعرفوا بيحبوا الصرمية كتير إنه ما بيطلع منتمن إلا الصرامة، إلكن 16 سنة و20 سنة ولولا التضحيات ولولا الجهود وهلأ كوعتوا وهلأ نسيتوا، يعي بالشوم عليكن يا عملاء. لغة محببة يعني كالعادة، مثلا لك هيك بقرأ لك بعض اللي طلع، قال لك مثلا الشيخ عباس كوراني قال لك شكرا للحزب لما كان في تفجيرات بالضاحية راح سوريا كرمال يمنعها، شفتوا بعد لهلا ما فقوا يعتذروا من اللي عملوه من جرائم ومجازر بسوريا، راح يمنع التفجيرات، مش هو استجلب التفجيرات، مش هو اللي جاب التفجيرات على البلد. قال لك لما كان في كورونا كان الحزب حول كل مؤسساته الصحية لمساعدة الناس، لما انقطع البلد من المازوت الحزب وزع مازوته ببلاش على بعض المؤسسات وأكثرهم من الشيعة، لما طلع الدولار الحزب عمل مؤسسات السجاد وأمن مواد غذائية، هلأ نسيتوا كل شيء شكرا. والله بتذكر لما طلع الدولار كانوا بعض الحشرات اللي يطلعوا على الفيديوهات يجيبوا الدولارات اللي بيقبضوها من إيران ويقولوا للعالم شوفوا نحن ما فرقانة معنا الأزمة الاقتصادية، ذكرين هذه الفيديوهات، سبحانه سبحانك ما عدلك. طبعا خطوة مشكورة من الدولة اللبنانية اللي تحركت، بعرف تماما انه صار في اتصالات من رئيسة الجمهورية وقائد الجيش، وبنفس الوقت صار في اجتماع جمع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتم الاتفاق على هذا القرار توسيع الانتشار للجيش، لانه برجع بأكد الجيش كان منتشر اساسا من النبطية، انما توسيع الانتشار، وهيدي خطوة ان شاء الله بكون جابت الطمأنينة وتمنع مزيد من الخراب والدمار بالبلدة. خي والله الواحد بيسأل سؤال طبيعي، يعني طالما هيدا النداء طلع من 4 شهور شو كان الواحد ناقصه؟ طب ماشي نطرنا قصة 4 شهور تانيين طلع نداء تاني، لكل هالضغط الإعلامي لحتى الدولة تاخد بعض الخطوات اللي مفترض تاخدها بشكل طبيعي جدا. والله بفهم تماما المسؤوليات الكبيرة الموقعات على عاتق المؤسسة العسكرية وبفهم، بس مش عم نقول هيدي بلدي مش محتلة، بفهم ما فينا نعمل احتكاك لما بكون بلدي محتلة وننشر الجيش فيها، سيدي بلديك مش محتلة، يعني كيف من الأول فينا نستجيب لهذا النداء، وبرافو عليه، برافو على هذه الانتفاضة، وإن شاء الله قصة بتكبر أكتر وأكتر ونسمع أصوات عم ترتفع أكتر تطالب الميليشيا بالانسحاب وتطالب الدولة بالانتشار ونرجع جميعا إلى كنف الدولة، لأنه ما حدا بيحميك من بعض الله إلا الدولة. هو السؤال الطبيعي اللي بتسأله، يعني
هالولد هيدا العجي اللي عم يطلعوا بعد العجين هيدي باللغة اللفظية عجية، اللي عم يطلعوا يضربوا هالمسيرات الورقية هيدي اللي بالله بتقدم ولا بتأخر، المسيرات انتحارية. والله هو انتحاري اللي عم يعمل هيك عمليات، عم ينحر أهالي البلدة، وعم ترجع تيجي إسرائيل وتضرب المبنى اللي طلعت منه أو حد المسيرة وتروح بهالمجازر مع عشرات الضحايا. بآخر همه أنت كنت تسأل، إسرائيل عدو إرهابي مجرم حقير، ما بيسأل عن أرواح المدنيين، وما بيسأل مين مدني ومين طفل ومين مرة ومين شاب، ما بيسأل كل أرمو، خلص طلعت من هون بيجي بيضرب. شو عم نستفيد من هاي؟ شو الإفادة اللي عم الواحد يخدها غير الضرر؟ أنا بشايف الطائرات تصاب على الدولة أكثر مش عم تصاب على العدو الغاشم، عم تصاب على البيئة يلي عم تتعرض لمزيد من القتل ومزيد من التهجير والتشريد. في تهجير جديد عم بيصير. شو عم نستفيد؟ كل يوم نضرب لنا انه شوفوا نحن بعد معنا شوية مسيرات انتحارية، بيطلع عجي بيضرب له مسيرة، بتجي الطائرات الإسرائيلية تغير وبتروح كل يوم عائلات، عائلات تنسفها كلها على بعضها. شو الإفادة؟ ما في أي إفادة، بس نحن عم نقوص على مسار الدولة وعم نقول هينا بعدنا عنا شوية ألعاب طائرات ورقية أو درونز هيك نتسلف فيها للتصوير العرب.

ليش فكرك بعد كل اللي عم بيصير هل هناك من يتعظ؟ يعني بعد كل اللي عم على القليله هلا مش عم لك بعد كل اللي عم بيصير من وقت نكبه الطوفان لغايه اليوم، مع انه كلها هيدي كلها موقف مفترض الواحد يرجع يتفكر فيها ويرجع يعمل لها اعاده قراءه ويشوف تخبيصاته وخطاياه وافكاره الانتحاريه. بس عم لك هلا على القليله بهالاسبوع من وقت سقوط علي الطاهر من بعد الشعارات الطويله العريضه التي رفعت، وايران يلي هددت بدها تعمل وتترك، واذا حدا بيقرب على علي الطاهر ومع الطاهر علي الطاهر. بعد اللي هلا بيطلعوا بجعد وانت بتشوفوا كيف بيطلعوا على الشاشات، شوف هالممثلين تبعونهم ما احلوهم. مثلا عندك الجرو هيدا علي برو اللي امبارح سبوت شوت عملت لي مقابله معه قال وبيوزعوا له تصريحاته يعني على المجموعات كرمال لانه بيعرفوا تصريحاته كلها تافهه مثله وبتشبهه بتشبه اخلاقه وتربيته. يعني بيقول لك انتو بدنا نجي ندعس عليكم، واحد ماشي بالكلسوم بالطريق، واحد ماشي بلا تياب مهجر من بيته قاعد بالمدرسة جاي قاعد بحضنك هيدا رسمي وعمين تبضانك بيلجأ لألك، وبس حتى تخلص الهريبة ويرجع على منطقته بيصير بده يهددك انت اللي معارض لسلاحه الميليشيا. أو اللي بيقول لك قال من الممكن أن نعود إلى القتال في سوريا إذا تطلب الأمر إلى جانب الأخ الشرع، صار اسمه الأخ الشرع ضد إسرائيل. يا خي بدك تروح تقاتل إسرائيل من سوريا؟ ما قاتلها هيا، لك هيا محتلة 80 بلدة عندك، روح شمر على نفخاتك وفرجينا عضلاتك. عقلوا عقلوا شوي عقلوا. لسه بتستضيفهم هالمنصات هيدي وبتنفخ فيهم وبتعرفهم بيطلعوا بيستفرغوا هالتصريحات اللي كلها حقد وكلها استفزاز وكلها صرامي وتهديدات لحتى يجيبوا مشاهدات، ما بيسألوا انه هالتصريحات شو بتقدم وشو بتأخر. واحد جرو مثل هيدا شو قيمته لحتى تستضيفه ويعطي رأيه؟ اذا هيدا هو الممثل الرسمي لهالميليشيا فهزولت يعني.

لك هل هناك من التعاز؟ عمل لك كمان لقالك انت شو بس تعمل له لقاله. هل هناك حدا يتعز انه كل هالشعارات طلعت فاضية وكل هالخبريات طلعت ما لها اي قيمة وكل هالتهديدات لا بتقدم ولا بتأخر؟ ولك ما حدا خايف منكن. مين عمين بدك تدعوز يا جور؟ عمين جاي ممكن ولك الناس ناطرة لحتى تدعوزكن. الناس ناطرة اي استفزاز لحتى تدعوزكم بشكل رسمي على ما تسببتوا به من خراب. والله يديك التاني الوزير بيرم اللي لسه كل يوم بيطلع بدع على الدولة وبدع علينا ما ذكرينه عصفور التسب وتسو. قال لك لعنة الله والمظلومين على هذه السلطة الخبيثة القذرة المتآمرة التي تغطي كل صاروخ حقد صهيوني عنصري وتدمير منزل وأحراق زرع وتحريف وتجريف مقبرة في لبنان وجنوبه خاصة. قاعد عم بعد بس شتم شتم ولعن هالقد ولطم هيدا اللي بيعرفوا معه. اي والله اي والله بتعرفوا والله انا بضم صوتي لصوته بس مش على السلطة. لعنة الله على من تسبب بخراب الجنوب. لعنة الله وعباده وملائكته جميعا على من استجلب الاحتلال. لعنة الله على من عاث فسادا وخرابا ودمارا بالبلد كرمال مصالح ايران. لعنة الله على من حمل هالبلد قضية اكبر منه من 69 لغاية اليوم تسببت بخرابه عشرات المرات. لعنة الله على كل واحد حمل هالهم وحمله للعالم وخلى البلاد بدل ما تكون عم تتقدم ترجع إلى أسفل السافلين. لعنة الله على اللي تسبب بتشريد الناس، على اللي تسبب بمقتل أكثر من 9000 شخص لغاية الآن منذ نكبة الطوفان. لعنة الله على من تسبب بجرح أكثر من 15000 شخص. لعنة الله على من تسبب باحتلال 80 بلدة وأكثر، على من تسبب بكل هذا الدمار والخسائر بالأرواح والاقتصاد. معك حق يا أبو سطيف. ما بيستحوا ما بيستحوا استل هلا بده يحملوا السلطه اللبنانيه المسؤوليه. ما بيتحقن ما بي... ما بي... ما بيعترفوا بأي مسؤول بني ما عليهم اي مسؤول. بالعكس بيربحوك جميله ما... عاملين لك ترند شكرا فقط لانه الناس انتفضت وعلت صوتها وقالت بدنا الدوله بدنا الدوله ما عايش بدنا الدويلي والميليشيا لانه ما جلبت على البلد الا الويلات والخراب. بالمناسبة بوتاسو كمان لعنة الله على كل تجار الدم والدين أمثالكم. بالختام خطوة موفقة من الدولة، نتمنى الاستمرار وتمنى الثبات ونتمنى تتوسع هذه الخطوة وانتوا علوا صوتكم. ايه قولوا بقى ما عاد بدنا نتحمل هذا الوضع لأنه هالمناطق كلها عزيزة وغالية والقصة مش قصة عداوة مع منطقة ولا مع طائفة مثل ما عم يحاولوا يصوروا. القصة هي مشكل مع السلاح غير الشرعي. والله يحمي كل لبنان وكل بلدات الجنوب وإن شاء الله كلهم بيعلوا صوتهم لترجع لهم الدولة ويرجعوا لها.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

مرة الناس بتسمع بموضوع بدأ دراسة الموازنة الجديدة لكل عام وبتبلش تحط إيدها على قلبها خوفا من أي ضرائب أو ارتفاع بالرسوم، رغم أنه وزير المال صار طالع بعديد من المقابلات لحتى يطمن أنه أفيش ضرائب جديدة ولا في زيادات على الرسوم وطمنوا نحن معقولة نحن نقرض شعبنا العزيز الغالي، انه كل تصريح من هالنوع بتلاقي الناس اسا بتقلق بالزيادة، يعني ما بيعرفوا كل ما الدولة تطمنوا كل ما معانات عم تنجور لهم خازوق مرتب. بالامس كانت الجلسة الاولى التحضيرية، اليوم هناك متابعة اذا صار جلسة، ومفترض الخميس بكرة في جلسة بقصر بعبدة اسا حكومية، وطبعا بعدنا ببداية الموازنة بدأ كتير من الجلسات والدراسات لحتى نوصل لأقرار. إنما مما تسرب من القراءة الأولية للموازنة قال لك أنه عن جد في زيادة على الرسوم وفي بحبشة، يعني بحبشة عن مصادر المال، بدنا مال، نحن مفلسين، جمعية فلسنا. وطبعا البحبشة عمين بدها تكون غير على المواطن، بينما بالمقلب الآخر بتلاقي أنه اللي عم يدعي أنه بده تقليص للمصروف اللي بتقوم فيها الدولة ما بيشيل شغلات مفترض يشيل، يعني مثلا عندك ناس بعد بتقبض معاشات، عنا لجنة نحن لإدارة النفط، معكم خبر هاي من زمان مش من الله، مع أنه نحن غير بلد غير نفطي لغاية الآن وما استخرجنا لا نفط ولا غاز. هيدي اللجنة مكونة أعضاء مجلس طويل عريض، هيئة طويلة عريضة فيها بعتاد تقريبا 8 أو 6 أعضاء، كل واحد منهم بيقبض بين 20 لل 25 ألف دولار كل شهر بدون ما يشتغل شيء من سنين لغاية الآن. طب هودي طالما عم يشتغلوا شيء بنوقفنا معاشاتهم بهالفترة. عنا بالموازنة مرصود 118 مليون دولار لمين؟ قال لك هيدي لجمعيات لا تتوخى الربح، مساعدات لأندية ولجمعيات، طبعا لنسوان النواب والرؤساء والوزراء. طب خي ما هودي قلصون، يعني ما أنت إذا بدك تقلص المصروف بالفعل تتخلى عن هذه المصاريف، بدنا الناس تشوف موازنة مختلفة، مش كل مرة بنوعدهم بموازنة طب ما بتشبه وبيلاقوها هي ذاتها عم تزيد عليهم الضرائب. لا وبيقلك قال في اقتراح من وزارة الطاقة انه بدنا نزيد التعرفة تبيت الطاقة، لك خيطم ما جيبوا كهرباء، جيبوا كهرباء للعالم بعدين قولوا لهم بدنا الزيادة، انه معقول واحد بيقترح الزيادة على كهرباء شيء مش عم يجي؟ يا اخي شو هالمرض بهالبلد اللي بدك تدفع فيه فواتير وخدمات انت مش عم تاخدها، يعني انت ما بتاخد الخدمات بس مجبر انك تدفع حقها لحتى تكون مواطن صالح، عشان ما تكون مواطن

لحتى أعطيكم مثل، شوف مثل، ها مثل عابر هذا. امبارح صارت زيادة جديدة على أسعار البنزين والمازوت ومشتقات المحروقات، قال لك طلع برميل النفط الخام 2 دولار. قديش كان برميل النفط الخام؟ على فكرة برميل النفط وصل 80 دولار بفترة، هلا بهالفترة، هلا من بعد التصعيد اللي عم بيصير وضرب الناقلات بمضيق هرمز رجع ارتفع وصل بالأمس ل 98 دولار. ماشي يا ماشي طلع ماشي ل 98 دولار. تعا قسم هذا بيطلع الدال التانكي بتوقف يعني 118 مليون دولار. إذا الهودي اللي حكينا عنه 118 مليون دولار، الدال التانكي اللي بتوقف إذا البرميل 98، التانكي بتوقف ب 12 دولار فاصل 6، يعني 12 دولار ونص. قديش عم تنبيع بالأسواق اللبنانية؟ بأكثر من 28 دولار، يعني عليها ضريبة 16 دولار وشوي. في بلد بالعالم بحط ضريبة على المحروقات أكثر من سعر التانكي؟ يعني 130% ضريبة، أي بلد بالعالم بيعملها هاي؟ خي والله بعرف كل الدول بتحط شوية ضرائب كذا بعمولات 10% 5% 20% 130% 140%. كيف هاي كل مرة بدنا نرجع نزيد على المحروقات؟ إذا التانكي مسعر هلا ب 98 دولار مش عامل لك عيب 80 بتوصل 12 دولار ونص. طب انت كيف بدك تبيع على العالم ب 28 29 دولار؟ كله بحبشي بالجيوب ما سيدي، مثل ما انتم فلسين ما نحن كمان فلسنا. طبعا كله حماية للمافيات، المافيات الموجودة مين بياخد هيدي الضريبة؟ يعني فينا نسأل كمواطنين صالحين بندفع نحن هالضرائب، مين اللي بياخد هالضريبة على تنكة المازوت والبنزين اللي بهالقيمة؟ انتم بتتذكروا من فترة، ما فترة مش كتير بعيدة يعني، كانت الناس تلجأ مثلا لسيارات المازوت التاكسي او كذا، بيقلك لانه اوفر، يعني حق المازوت دايما نص حق البنزين، هلا صار مثل بعض، مع هيدي لانه كل الضرائب عم تزداد مش لانه سعرها غلي. بيقولوا لك عم نعمل حملة على أصحاب المولدات وبدنا نضبط الوقت، ماشي تمام، عملتوا حملة وحجزتوا امبارح 50 مولد يعطيكم العافية وكذا، طيب بس لو هيدي قصة بقيمة بعدين. تعالوا تعطيكم مثل تاني، هيدا مثل شخصي يعني. هون بالبنية الإساعة قلنا سنين ندفع اشتراك المصعد الأسانسير تقريبا هو كان 350 دولار بالشهر، بعد 100 واسطة و100 يا ويلي لحتى واحد من الحجاج النصابين شال 50 دولار وعملناه 300 دولار. جبرت الدولة خلال هالشهر يركب عداد، بتعرفوا دي طلعت الفاتورة من بعد العداد 90 دولار، 90 دولار مع 20 دولار اشتراك، يعني 70 دولار المصروف. انت عم تتخيل هودي النصابين اللي بيربحوا من العالم؟ طبعا التجارب مش كلها مثل بعضها، مثلا تجربة بالإزاعة طبيعي الإزاعة لأنه تير على مدار الساعة بتصرف أكتر بكتير والعداد يؤلمها أكتر من الاشتراك الثابت. بس عم أعطيك مثل على المصعد، وديش في بنات أخذها اشتراكات بالمصعد وكانوا يفرضوا عليها هذه الأرقام العالية، لما تحولت العداد عم تتخيل أنت من 350 ل 90 دولار؟ عم تتخيل كمية؟ يا أخي ما حدا بيرضى بالربح القليل، ويا ريت الرضينين بيربحوك 100 جميلة كمان مع تقنين كمان. حاصله لما بدك تحكي بقى بموازنة جديدة وبأنه بدك تطمن العالم ما في ضرائب، ما فيك ترجع تبحبش بعدين وراهن وتقعد تبحبش بجيبهن وفلس الأرملة وشو مخبيين وما بعرف ايه. خلوا الناس تلمس شي جديد بقى، والله كفى يعني. هل هيئات هيدي اللي بتقبض معاشات، هذا اللي بيقبض 7000 أقل واحد و10000 و20000، خي إذا ما عم يشتغلوا خلاص مش الحال، استفادوا طيلة الفترات السابقة من الزبائنية السياسية، الغوها الهيئات اللي ما عم تشتغل لحتى توفروا فعلا مصروف على الدولة. ما فيك تقلي أنا دولة مفلسة ومكسورة وعم تدفع هيك معاشات لناس بتكش دبان، هيدا واحد. اثنين، لشو 118 مليون دولار تتوزع على جمعيات نسوان الرؤساء والنواب كرمال يعملوا مهرجانات واحتفالات وكذا وتقلي هيدي لجمعيات لا تتوخى الربح؟ مع مافيات المدارس بتقلك أنا لا أتوخى الربح. وما تحكينا بزيادة تعرفة سعر الكهرباء وتقلي والله برميل البترول غلي والمشتقات النفطية والفيول غلي وانت مش عم تعطيني كهرباء، انا كمواطن مش عم يغد منك كهرباء، فجيب تفضل الكهرباء وبعدين نقبر زيد عليها قد ما بدك.

بجميل أحوال بعد دراسة الموازنة بأولها، والله أعلم من هلأ لوقت تقرر الموازنة شو بده ينزيد من ضرائب، شو بده يصير بأحوال البلد إذا بدل مستقر منروح صوب حماقة جديدة من حماقات المعارك وإسا مزيد من الخسائر الاقتصادية. بس أكيد البلد بحاجة لنظرة اقتصادية مختلفة عن السنوات السابقة لحتى الناس تلمس الفرق. مش كل مرة بدنا نبحبش بالجيوبة على ما تبقى من مدخرات لحتى ننهبها، وبنفس الوقت فينا نوفر كثير من الأموال من خلال الاستغناء عن خدمات بعض الهيئات يلي ما بتشتغل شيء غير أن تقبض آلاف الدولارات بشكل موسمي هي وعم تكش دبين. هون بيكون التوفير.

بالطبع بداية أو انطلاقة العام الدراسي هي شغل شاغل لدى أغلب الأسر في لبنان نتيجة كثير من الأمور، إنما المشاكل لا تقتصر فقط على ما نعانيه من موضوع الأقساط أو موضوع الأمن والأمان أو العام الدراسي أو الشهادات الرسمية، وهي كلها طبعا مشاكل حقيقية. هناك مشاكل كمان مستمرة منذ سنوات طوال. عندك مثلا كتاب التاريخ، هذا كتاب التاريخ لوحده أحجي، يعني بلد ما قادر يعلم بمدارسه تاريخه بشكل سليم، هو بيصير كل مدارس بتعلم التاريخ على زوقه. هيدي المعركة بتعتبرها معركة فيها انتصار وشهداء، الآخر بيعتبرها أنه هيدي كانت معركة إلى جانب العدو الغاشم، ولم تكن هناك بين شهداء، لا بل هؤلاء عملاء تاريخ مزور بيتعلم لها الطلاب خاصة وهني بمقتبل العمر. عندنا كمان مشكلة المادة الدينية أو ساعة الدين التي تقدم بالمدارس سواء كانت الرسمية أو الخاصة، ومن خلالها بيصير غسيل الدماغ لبيئات معينة. حول هذا الموضوع تحديدا اخترنا المقال أو التقرير بالأحرى، هو أكثر من مقال، التقرير يلي معمول بنداء الوطن لزميلتنا فتاة عياد، تقرير مفصل طبعا أنا رح أقرأ لكم أجزاء منه، إذا حدا بيحب يطلع عليه بشكل كامل بيقدر يطلع عليه على موقع نداء الوطن. التقرير بعنوان هل تسحب وزارة التربية رخص مدارس المهدي والمصطفى؟ وطبعا هذا الأمر بيحكي مش بس عن عودة المدارس، بيحكي عن كل المدارس يلي بتعطي ساعات دين على زوقة وبتغسل دماغ الأطفال بأفكار ضالة بعيدة كل البعد عن الدين السامي الذي يدعو دائما إلى المحبة والاعتدال والإنصاف ولا يدعو إلى القتل والإجرام. تبدأ زميلتنا فتاة عياد التقرير المقال: لطالما شكل ولاء البيئة الحاضنة لدويلة الحزب موضع تساؤل لدى بقية اللبنانيين، ولاء يبرر ثقافة الموت ضد غريزة الحياة ويعلي مصالح إيران على مصالح لبنان، ولاء يدفعنا إلى محاولة فهم نشأة هذه البيئة وهو ما كشفته الحرب الأخيرة في فوان أمام الشاشات اللبنانية في مدارس النزوح. فهناك طلاب في لبنان لم يروا في حياتهم العلم اللبناني ولا يجدون رسمه، وهم طبعا طلاب مدارس الحزب. فمن درس في مدارس لبنانية طائفية قد يكون ولاؤه طائفيا دينيا، لكنه لا يكون عقائديا مواليا لدولة أخرى على حساب لبنان، على عكس من يبدأ منذ عمر 3 سنوات بتشرب أفكار أيديولوجية وانتماءات عابرة للحدود في مدارس المهدي والمصطفى التابعة للميليشيا. لبناني يحمل الهوية اللبنانية وانتماؤه لولاية الفقيه في إيران. ترعى هذه العملية الممنهجة لتنمية عقول الدويلة، وهم بمثابة البذرة التي تنمو وتؤمن استمرارية الميليشيا. جمعيتان اثنتان هما المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم التي تنضوي تحتها مدارس المهدي، ومؤسسة التعليم الديني الإسلامي والتي تنضوي تحتها مدارس المصطفى، مدارس تدرس الولاء لولاية الفقيه بشكل علني في السياسة كما في الدين، وهو ما يضرب الدستور اللبناني لتنضم إلى جمعية القرد الحسن ضمن فئة جمعيات حزبية تجاوزت العلم والخبر ولم تسحب رخصتها إلى اليوم. تتابع فتاة عياد بتقريرها: تقر مصادر في وزارة التربية بأن التعليم الديني في المدارس هو ساحة فوضى تعليمية، وبأن شكاوى كثيرة ترد الوزارة عن مدرسين يمارسون قناعاتهم الدينية الخاصة للترويج لجماعاتهم، أو حتى لأساتذة الدين يروجون لأفكار متطرفة قد تصل للتحريض على أي شخص لا يحمل معتقدهم. ولطالما شكل القطاع الخاص في لبنان مدخلا للأحزاب الطائفية والجماعات الدينية لتكريس الطائفية في بلد في نظام طائفي وأحزاب طائفية.
إنه نوع من أنواع الفيدرالية الخفية تماما كقوانين الأحوال الشخصية. فوضى التعليم الديني تصل لمخالفة الدستور اللبناني نفسه، ووزارة التربية تخلت عن صلاحياتها على هذا الصعيد وعن مسؤولياتها. فالمادة 10 من الدستور اللبناني تنص على أن التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب، ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة. هكذا تم ربط حرية التعليم في الدستور اللبناني بتوجيهات وزارة التربية. أما الوزارة فلا تصدر تعليمات، أي أنها تخلت عن دورها في هذا المجال، فيما حرية الطوائف بالتعليم لا تعني الفوضى الدينية. لا يمكن مقارنة هذه الفوضى للتعليم الديني في المدارس الخاصة بمدارس الحزب، فهذه المدارس لا تكتفي بالتعليم الطائفي، بل تنتقل إلى الأدلجة والتعبئة وصولا إلى ترسيخ عقيدة ولاية الفقيه وبناء انتماء إلى دورة غير لبنانية. أصبحت هذه المدارس مواقع للجهاد والتعبئة وتنشئة أطفال يولدون في لبنان ويموتون لأجل إيران في عملية غسل للأدمغة. عملية التنشئة العقائدية تبدأ منذ سن الثالثة وتستمر حتى 18. فيها تلقين للأطفال لعقيدة ولاية الفقيه ومفاهيم التطرف والعنف، وفيها كتبا وصورا لمقاتلين يحملون الأسلحة في كتب التربية الإسلامية المستخدمة في مدارسهم.

تتابع فتاة عياد بمصادرها في وزارة التربية تقول وتوضح بأن قانونا ينص مرسوم ترخيص المدارس الخاصة بوضوح على أن تدرس المدرسة الخاصة المنهج اللبناني أو أحد المناهج المعتمدة والمعترف بها في لبنان. أما فيما يخص الكتب المرتبطة بالمنهج اللبناني فتعتمد إما الكتب الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء وإما سلاسل الكتب التي تصدرها بعض دور النشر بعد موافقة المركز التربوي. والتعليم الديني اختياري في لبنان، وجرت العادة أن تقدم المرجعيات الدينية أساتذة التعليم الديني إلى المدارس الرسمية بحسب الطائفة المهيمنة في المنطقة، ويستخدم هؤلاء الأساتذة كتبا وافقت عليها المرجعية الدينية نفسها، فتحدد دار الفتوى مثلا الكتب والموضوعات التي تدرس في حصة الدين، وينطبق الأمر نفسه على المرجعيات المسيحية وغيرها. أما المدارس الخاصة فتستفيد من الهامش غير المنظم في مادة الدين لتضع محتواها، لكن في مدارس الحزب يظهر الجانب الإيراني في التعليم كله. أصل المشكلة يبدأ من هذه الثغرة، يدخلون أولا من باب التعليم الديني الاختياري، وهذه واحدة من الثغرات الأساسية. وأصل المشكلة يعود إلى مسؤولية وزارة التربية، فكل مدرسة لديها صاحب ترخيص، وإذا كانت مخالفة باستطاعة الوزارة سحب الترخيص سواء من الشخص أو من الجمعية من طريق سحب العلم والخبر عن طريق وزارة الداخلية.

بتختم فتاة عياد هذا التقرير عن هذه المدارس. طبعا برجع بذكر انه انا اختصرت كتير منه، اللي بده يطلع على تفاصيل اكتر ويشوف الامثلة قدامه بيقدر يطلع على المقال كامل على موقع نداء الوطن. تميز وزارة التربية بين نشر ثقافة دولة معينة وبين تعزيز انتماء المواطن إلى دولة أخرى، وإذا تبين أن المؤسسة تجاوزت الحدود المقبولة وروجت لثقافات تناقض المجتمع اللبناني، فعلى الوزارة توجيه إنذار لها وإلزامها بوقف الممارسات التي تتعارض مع التربية الوطنية السليمة. أما إذا لم تمتثل المدرسة فيحق للوزارة طلب إقفالها أو سحب ترخيصها. ولعل تحضير هذا الحزب بيئة كاملة للانتماء لولايات الفقيه يضاهي سلاحه الذي يقود قيام الدولة اللبنانية خطورة. فهل تتحرك وزارة التربية جديا اليوم في حكومة قررت مواجهة سلاح الحزب العسكري وتبقي إلى اليوم على سلاحه العقائدي عبر مدارس تخرج لبنانيين منتمين إلى ولاية الفقيه، فيما دور الدولة اللبنانية حمايتهم من عملية الأدلجة التي يتعرضون لها؟ طبعا مثل ما لاحظتوا رأي وزارة التربية دائما أنه القانون بيقول هيك وما لازم وهذا شيء غلط، بس ما فينا نتدخل. يعني لا خيلا ما فيكم، شو انتو حكومة أخذتوا قرار بحظر السلاح هذه الميليشيا؟ فمثل ما أخذتوا قرار حظر السلاح بكون تاخذوا قرار حظر هذه الأفكار الضالة المنحرفة يلي من خلالها بيغسلوا عقول الآلاف وبيجهزوها لتكون جاهزة للموت من أجل فخاد المرشد، مثل ما عم بيصير حاليا. فاللي بده ياخذ قرار بده يكفي فيه على الاخر، لانه هيك قرارات هي قرارات مصيريه تؤدي الى انقاذ اجيال من هذه الافكار الضلاليه.

بغضون أيام قليلة جدا تحولت السوشيال ميديا مش بس بلبنان، تقريبا بكل العالم، إلى ألبوم صور بيعود لفترة ثمانينات القرن الماضي. صور حديثة بملامح شبابية معاصرة، لكن بألوان باهتة وإضاءة قديمة وملابس وتسريحات بتحاكي حقبة مضى عليها أكثر من 4 عقود. ترند تصدر السوشيال ميديا ومواقع التواصل، والناس اشتغلت فيه وانبسطت. للأمانة من أهضم الترندات اللي صارت، يعني بتعرفوا في كتير ترندات بيكون بزيئة وسيئة وسافلة وتافهة، لا هالمرة عجت ترند مهضوم والناس عايشة معه إلى لغاية اليوم. كل يوم بتلاقي الناس عم تنزل صورة، طبعا عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، عم ترجع على هذا التطبيق لحتى ترجع لفترة الثمانينات وعم نشوف العجيب يعني. يمكن من أعظم التعليقات وأكثرها انتشارا على هذا الترند التعليق المصري اللي طلع، لك الناس مش طايقة شكلكم أنتوا هلأ بال2026 فحتى تحب شكلكم أيام زمان، هذا حاقد على الناس. يمكن هذا الترند أخذ رواج أكثر كمان لأنه أهل الفن والطرب والتمثيل شاركوا فيه، منهم من الفنانين الجداد يلي حاولوا أنه يدخلوا على هذا التطبيق ويشوفوا كيف بده يكون شكلهم بتمانين، شكلك بتمانينات كيف بيكون، ومنهم من الفنانين المخضرمين يلي رجعوا لفترة البدايات وحنولة، عم نحكي أمثال عمرو دياب، ليلى علوي، هنيدي وغيرهم من الفنانين. حتى بلبنان في كمان شاركت بعض الفنانين والفنانات بهيدا الترند. رامي عياش مثلا، رامي كان كتير مهضوم، قالكم انه هلا انتو مع انا عمل اخر كليب عزبيني، ما هو رجع لفترة الثمانينات اكتر، رجع لفترة السبعينات من خلال طريقة الكليب والملابس اللي اختارها لحتى يكون ترند. شفت كتير من الفنانين مشاركين بهال الترند تبعيت شكلك بالثمانينات، عم نحكي عن نيلي كريم، عمر يوسف، هنيدي، هنا الزاهد، باسم سمرة، ايناس عز الدين، مصطفى خاطر، رانيا فريد شوقي، يسرى اللوزي، كتير كتير من الفنانين، بالاضافة طبعا لناس اللي استرجعت ذكرياتها، عم نحكي عن ليلى علوي، نادية الجندي، صفية العمري، يسرى، احمد السقا، يلي شاركوا صور حقيقية مش معدلة بطريقة الذكاء الاصطناعي. مثلا عم شوف ليلى علوي بالبيت، قمر ليلى علوي، كل عمرها قمر. حتى كمان رجعونا الفلافي المرح سمير وشهير وبهير، واحد من أهضم الأفلام المصرية اللي انعملت بالنوين الأخيرة، وبرضو كانت فكرته عودة إلى السبعينات وكيف كان شكل الملابس والطرقات والسيارات. حلو، شيء حلو يعني، شيء هيك ترفيهي لطيف بدل مثل الصراعات اللي عم نخوضها على مواقع التواصل. يا ريت على طول مطلع بهيك ابتكارات يعني. هلا في ناس حبت قصة تروح بالموضوع على الاخر، شفنا بعض التحليلات بعد دخلوا جماعة الطب النفسي وجماعة التنمية البشرية لحتى يقول لك هيدي نوستالجي، انه انا بفهم مثلا في ناس عايشت هيديك الجيل او هيديك الايام بتحن لها، بس هيدا الجيل الجديد يلي ما عاش هيديك الايام على اي اساس عم بيحن لها؟ وبلشوا بقى يفسروا لك عن طريق التنمية البشرية وعن طريق التنويم المغناطيسي وعن طريق كل الاشعوذات اللي بيتموا قاعدة علم الطاقة، أهم شيء علم الطاقة دخيلك. انه لماذا الناس اخذت هالترند وانتشر بهالطريقه؟ ببساطه لانه الناس بتحن لايام البساطه، الناس كده تعرف، حتى اللي ما عاشت هيك، انا عشته، انا زلمه اختيار، انا عمري 50 وعايش عنا هديك الصور من هديك المرحله، ما في داعي ان نرجع لها، وعشنا هديك المرحله بتفاصيلها من الحرب الاهليه اللي كانت بلبنان وصولا الى الصعود الفني، القنوات التلفزيونيه اللي بلشت تفتح الخاصه عنا بال86، بعدين بالتسعينات اجواء الفضائيات، وبما انه كنا بالعمل الاذاعي
الإذاعي من التسعين، يعني عمرنا طويل بهذا المجال، فطبعا عايش كل هاللحظات، ما في داعي نرجع لخدمات الـ AI. ببساطة هديك الأيام رغم كل المقاس اللي كان فيها كانت البساطة، في أحلى من البساطة ما كما تقول الشحرورة. بعيدا عن التكلف والتزلف، وبعيدا عن ترندات هالأيام، وبعيدا عن اللحم الرخيص، وبعيدا عن كل القرف اللي عم تشوفوه على السوشيال ميديا، بوقتها كانت الحياة أبسط بكتير وأهدى بكتير. وكانت أبطأ، ما كانت بهالسرعة هاي بزمن السرعة اللي عايشين. شفت كتير ناس ألقت على هذه القصة وعلى هالصور قصة نوستالجي، أنه ذكريات، بس الناس اللي ما عاشت هذيك الفترة ما عندها ذكريات فيها، فمن بدها تجيب ذكريات، اخترعت ذكريات لأنفسها، لأنه إيه هي بحاجة لحتى تطلع من هيدي المرحلة، من هالأيام اللي فيها كتير من قلة الأخلاق وكتير من الوساخة.

إني لحتى أختم لك مثلا أو أختم لحضراتكم بشغلة. بما أنه كنا بالعمل الإذاعي من وقتها، أنت تخيل بوقتها كان من شروط مثلا أنك تعمل برنامج فني ممنوع تتطرق لأي شيء من أخبار الفنانين غير فقط الإصدارات، أصدر ألبوم، أصدرت أغنية جديدة، عملت حفلة، مقابلة ناجحة، ما كان في والله فنانة تجوزت وفنانة طلقت وهيدي قلعت وهيدي لبست وهيدا صاحب وهيدا مطمط وهيدي فضيحة، هذا كله كان ممنوع، ممنوع تجيب سيرته على الهواء ولا تتوقف عن العمل. كان في جزء من الأخلاقيات موجودة بالعمل. حاليا كل أخبار الفنانين وكل الصفحات الفنية هي دايرة على قلعت لبست طلق جوز صاحب، صارت الحياة الشخصية هي مفارة الاهتمام بدل ما تكون الإصدارات الفنية.

على كل هذا الترند كان جميل، حبينا نختم فيه حلقة اليوم، ونتمنى على طول يكون في هيك ترندات لطيفة ومهضومة تخلي الناس ترجع لأيام البساطة، أيام اللي كان فيها نوعا ما أخلاق أكتر بكتير من هالأيام. عمرو دياب شارك بوستر ألبومه ميال ميال يلي كان نازل عام 88، وطبعا كان أول ألبوم بيكسر الدنيا، ونحنا رح نسمع هالأغنية لنختم فيها. وطبعا جيلنا نحنا الختيري بيعرف الغنية شو عملت ب 88.

مثلا هاي الغنية بتعطيك الفرق بين جيل الثمانينات وهذا الجيل. صار في غنية بتقلك أعطيني بوسة هيك هيك دغري بهالجرأة بهالوقاحة. قلبي تعب المجروح عايزة كتكون طبيبي. شو اسمعي إلينا هاي تكرم عيني ولا طولي بس نخلص البرنامج.

ما هو كل ما عم تتطور الدنيا وعم تتطور التكنولوجيا للأسف كل ما عم تخف الأخلاق، ولما بتخف الأخلاق يعني المجتمع عم ينضرب والأمثال قدامكم عديدة ومديدة. تخيل عزيزي الإنسان بهديك الأيام هاللي الناس عملها نوستالجيا عليها، أنه الواحد إذا كان عمل شغلة، عمل جريمة، ارتكب سرقة، ارتكب جناية، عمل شي عكرة خارج الإطار الزوجي، يختفي عن الساحة، سواء كان شخصية عامة أو كان شخصية غير معروفة، لحتى الناس تحاول تنسى. بينما بهالأيام يتفخرون بكل هذه الموبقات وبيطعوا بيشرحوها على الشاشات وبيعلموها. تخيل نحن بيهمنا أي صافي، عندك ممثلي أفلام البورن عندهم صفحات بيتواصلوا فيها مع فان زيتون وبيقولوا لهم أنه بيشرحوا لهم كيف عم يتعبوا هنا عم بيمثلوا، ده عم يضحوا وأزواجهم بيشجعوهم أو زوجاتهم. شوف الفرق، كان اي حدا بتطلع ريحته بهيدا المجال عائلته تتبرى منه وتمزه، هلا الله صرنا نفخر بهم، رافعيننا راسنا فوق فوق.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الأربعاء بيكون وصل لنهايته من تريبولي لايف. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنيكم. بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقينا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.

مثلا صديقتنا عم تسألنا أي أحلى كان العمل الإذاعي أيام أواخر، طبعا أواخر الثمانينات أوائل التسعينات ولا هلا؟ أكيد قبل، رغم أنه هلا التكنولوجيا في أحلى منها، التليفون بتشغل كل شيء والتسجيلات اختلفت وكله اختلف صار أسهل، بس كلزة لا أكيد أيامها أيام الكاسات في أحلى منها. بدك تقعد تحضر غنية ورا غنية وبدك تنسق الأغاني وتسجيل الإعلانات كان بياخد وقت، والمونتاج وكل هالعمل الإذاعي كان بده وقت، بس كان بده مجهود وموظفين بدوامات متتابعة، كله كان مهتم، مش متكل يلا خلص أنا بجهز ليست بكبة وبن كل النار ويلا. أكيد هلأ هالأيام أريح، تكنولوجيا تطور كله أريح، بس بالليت من جهة اللذة بالعمل والمتعة لا أكيد أيام زمان أحلى بكتير.

كل الزمان يرجع يا زمان. لا لا انا وكابتن كلهم انا قبل من ايام الديسك يعني كمان ديسك كاسيت سي دي بعدين كمبيوتر بعدين هلا كلها تكنولوجيا وكابتن كلهم كلهم اقلمت معهم الحمد.

يلا كل ترند وانتم بخير، ترند جميل يتكرر. نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله، دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. والحر بيبقى حر، بالثمانينات، التسعينات، الألفينيات، الحر بيبقى حر.

0: تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بحر.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

The easier, the better. Easy. Tripoli FM Superstation.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهاني العمر

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح،

0: لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
1: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60. بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.
2: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب.

تون أبي سمراء 71 57 80 80 أو 71 57 81 81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع.

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير البيستاشيو، 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب؟
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572. لكل مرة عم تسمعنا وبتحب تسوق تاكسي وتوصلنا، تطبيق أمان مصمم إلك وإلنا لينظم مسارك ويدعم شبكة تنقلاتك، ولا تنوعي بخدماتك وتكبري بزبوناتك وتسوقي بأمان بكل لبنان. للاستفسار 03-77-45-60. بقطاع قيادة المرأة للتاكسي أنت اليوم العنوان.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-20-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلوا بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي، بناية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم

1-77-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات. كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية. كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص. أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: ظهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ISO 9001. IJ Lebanon Overseas Educational Agency، طرابلس شارع عزمي بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.
3: دايماً

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
5: أحلى واحد ببيروت
6: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا بنفعل شيك يا قلبي،

0: لا لا لا لا لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمة كلها لبنانية.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء المنية، الفجر البداوي، المشرقية برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 76-26-80-08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد عالم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال، روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي، بناية عزم الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: إذاعة طرابلس
1: كول على طول
0: تريبولي اف ام
1: كول على طول.
2: ما فيك على بعدي ما فيك ولا بقدر يا حياتي جفيك نزع اليوم

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: و 81 22 22
1: شو طيب
2: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات: كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالها. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طريقكم إلى جامعات العالم، أستراليا، كندا، إيرلندا، بريطانيا، نيوزيلندا وتركيا. نقدم لكم الاستشارات التعليمية مجانية لجميع الطلاب وتشمل كل ما يتعلق بالدراسة في الخارج في كافة مراحلها، مصنفة من أفضل 10 وكلاء حول العالم والأفضل في الشرق الأوسط والحائزة على شهادة ايزو 9001. اي جي كلابنون اوفرسيز ايدوكيشنال ايجنسي، طرابلس، شارع عزمي، بناية الحلوة، 06-427-102، واتساب 03-36-50-25.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية، طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
0: إذاعة طرابلس
5: على طول
0: تريبولي FM.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطيك الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات، جامعة الشرق الدولية EIU، طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب، 06-446-572.

0: اتبعوا تريبولي اف ام على 101.5، بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة اذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية، أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني، والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيرة، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76 015 937 أو 70 26 80 08.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-50.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بالتن.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
2: شو طيب
3: عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشرق الدولية EIU بتقدم لك اختصاصات منوعة بثلاث كليات، كلية الفنون والعلوم بتخليك تصمم وتبني من خلال الهندسة المعمارية، كلية إدارة الأعمال بتفتح لك أكثر من مسار لتحول أفكارك لفرص، أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية فبتعطي الإمكانية لتصنع محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. ثلاث كليات، أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس، بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. عم تبحث عن تعليم حقيقي ومستقبل واعد؟ انت هلأ بالمكان الصحيح. تعلن مدارس التميز النموذجية عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. انضموا إلنا لتكونوا جزء من عالم التميز. مدارس التميز النموذجية أكثر من 10 سنوات بمسير التعليم وبناء الأجيال. هدفنا التعليم، القيم، التربية والأخلاق، ريبوتكس، ذكاء اصطناعي، حساب ذهني والأقساط مخفضة. والتسجيل متاح للطلاب اللبنانيين من الروضة الأولى حتى المرحلة المتوسطة. مدارسنا هي العطاء والذكاء الاصطناعي الضمنية، التميز النموذجية البيري، عكار الوطنية، خريبة الجندي، الحكمة أبو سمرة، الرابية الخضراء، المنية، الفجر، البداوي، المشرقية، برج العرب. وللاستعلام أكثر 76-015-937 أو 70-26-80-08.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. Red Power Karting Club by عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافي، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. يعلن معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس عن بدء تسجيل للعام الدراسي الجديد بالاختصاصات التالية: التكميلية المهنية بيبي، محاسب مساعد، رعاية الطفل، فندقية، طاهي، والبكالوريا الفنية بيتي، محاسبة ومعلوماتية، تربية حضانية، فندقية، انتاج، بالإضافة إلى التمريض. مع الاختصاصات الجديدة فنون الإعلان والبرمجة. التسجيل يوميا من الاثنين للخميس من الساعة 4:30 العصر لغاية الساعة 6 المساء. أقساطنا مدروسة جدا ونتائجنا مميزة. للاتصال والاستعلام معهد دار التربية والتعليم التقني طرابلس، مبنى الكلية الإسلامية، شارع الحرية، 06-432-296. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-48-50.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. عبالك تبدع وتخلق شي من الصفر، تكون صاحب فكرة وتغير شي، توصل صوتك ومحتواك. جامعة الشباب.

محتوى له تأثير من خلال اختصاص الصحافة والإعلام. 3 كليات أكثر من طريق، والبداية أنت. لمزيد من المعلومات جامعة الشرق الدولية EIU طرابلس بوليفار فؤاد شهاب 06 446 572.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غالي.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: رجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: أحلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا يا يا يا يا يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيون.

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفاك